وإذا سعد الخطيب على المنبر يخطب فلا يتكلمن أحدكم وما يتكلم منكم فقال الله وما لقى فلا جمعة له واستمعوا وأنصتوا وأطيعوا رحمكم الله. Rasulullah SAW bersabda bahwa hari Jumat adalah penghulu

الحمد لله الحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزيره على الدين ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

0: Sí.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

0: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وقهر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا ولا تضلنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتوفنا على ذلك. اللهم ما توفنا وعن طراد عنا. اللهم اهدنا على التوحيد والسنة وأمتنا على التوحيد والسنة إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين واحزر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واحل لنا دنيانا التي فيه معاشنا واحل لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت رحمة لنا من كل شر. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين وفرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.